وقلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما خلقناهم ينفقون.

0: الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
1: يا أيها الذين آمنوا
0: أنفسكم وأهليكم النار.
1: ما هو حلو مي مي تين تا يقبا جيلة دو مي يسي نمبو كاسو تين تو مي نا يسي لامي ما هو دو نا مي دو مي ني هون مي دي لأي سون مي يومي
0: أنفسكم
1: نعم
0: وأهليكم النار.
1: Edo mi ni kunle mi de le so mi o me bo kunle me mi ton le so mi o me eso gan asi we so gan vitu we so gan fa vitu we mi ni kunle mi de le so mi o me po me mi ton le po zo mi
0: wa quduha an-nas wal hijara
1: do mi o de me edo eni mi ni kunle mi de le so me ni lo mi o lo fi floe to ma wu gado yi o se po to gbe to po we ye na yi bo do flo mi o mo nkan ton zomi
0: alaiha malaikatun gilazun shidadun
1: to eme u wa mi na mo angel yawe ke yin dodo mo do po e yure do gilazun ye yure awe to do shidadu wo angel awe nele ye wule weyin mehe nanu wazon to mi o mo nkan ton me mo inu na ikata zon wa to mi o mo nkan ton me ma wu wa do na mi dodo mo la ya asuna wa
0: ya asuna la ma amrahum
1: wa yaf'alu
0: ma yumaru.
1: Angeli mo nkan ton le ma no gbegbe na nu e ma wudo ye ni wa to ga iko de pepe me nu de ma wudo na ye do ye ni bayi wa yin na bayi do ye do ku ran je moto to ku ran de ta yi gbajile ye ma o ma de to a lo de jibo e wa nde pepe to angeli mo nkan ton lego nam ene go do ma wa do na mi bo so go mi ro devo Allahu akbar kabira
0: ta antadhiru liyawma innama tujza ma kuntum ta'malun
1: ma wuso yiro yi se nonu gbole bodo na yedo la ta antadhiru liyawma edo Allahu akbar kabira edo mi yiro mi ma wu akholu eso e wenu e yiro yi se no le godo we wa to ma yi se no le yiro la
0: الذين كفروا
1: ادمي وما يسنون لامي
0: لا

0: آخر العالمين وسيلتي من إلي لدى اليوم وليب النوالة
1: Who's the king on the beat?